وفرق تاسود يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

عندي درس هذا الشهر في الزحف وصدر وبنوكو عمر ترك بسماجو بعقول اخوتي وصورته في ارضي تحت اورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وحيا العالي ارفق من حالي وحيا العالي وحيا العالي ارفق من حالي وحيا العالي.

الباليه يا سيدي مولا كمبيو الحموله يا سيدي مولا الجاجيه الباليه

0: بدا داك اللي فوطا دابا داير لك شي بحال شي ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

0: فيها بس مش اشكال عوقت شغال عروح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سافي ممضي رمح سلال يلا عيد هاي
1: والهوى كتال او قلال او قلال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بكاتل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي يا

كيس يسرب جسم شرط شرط شرط شرط كهرباء تلاتة فيس كل ما اشوفك بطني بحس بشدة الحز فيس نس نس نس نس نس نس نس نحن الكلب بن بن بن بن حديد حديد وانت كلبك مكزيز نس نس نحن الاتصال حقيقة الموت المشبط طريقة الموت الموت الموت الموت الموت

0: لما تطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي لما تطل من الشباك بيندهلي برد البرداي بإيدي على مهلي بيلاقيني حلو وشوقة بيناديني Come on baby بيلاقيني حلو وشوقة بيناديني Come on baby إيه لدو
1: Come on here
0: Vieni qui
1: Vieni qui
0: Oui oui oui
1: No no no
0: oh.

0: لابي مركبة هيك بلو شيري مون أمور I don't like بيجي ابنتي لابي مركبة هيك بيلاقيني Hello Juga بيناديني Come on baby بيلاقيني Hello Juga بيناديني Come on baby Je vous aime I love you
1: I love you
0: Zagapo
1: Zagapo
0: Oui oui oui
1: No no no oh.